شراقة عشان ما تجي زبارت والله لا بيركز فيها يا اخي وحياة الله ثانك يو ثانك يو يعني بدي سكر بس تشلرني

يا مصهر عيني بنهار وليل يا حبيبي يا عيني يا ليلي يا مصهر عيني بنهار وليل والله اشتقنا